الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

0: المقدم
1: يا بعد تنبو فتل رمضان إنه لا رد من يوم برا لورسو ما يدوماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده
0: دروس رمضان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى دوكو ريتنا مدر رأى بجل بيان دبو هورينا إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج مدين أهلا يا رمضان إن رجب عليه رسومي برنامج مدين أهلا يا رمضان إن لارينو burar lew rusumay ander lebbi luttudi en non wadugo mbodeenga ander lew rusumay en larino sadaka hasumay buran sadaka ha tanasumay bawton bo hande darsere men jeego wob en tokkita ha barnaamaj men ahlan ya ramadan badite radio an-nur badite ahlan ya ramadan nam en do lara dida bol hander fatlu sumay فوائد بوتيجي ببرال جسو ماي ماري اندر لبي لوتري قيام الليل اذ قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلى الله عليه وسلم يحيى ليالي رمضان واذا كان العشر الاواخر ايقظ اهله وكل صغير وكبير يطيق الصلاة رواه مسلم يندو لارا ديدابول هاندر تدونغال لورو سوماي هادو لبي لوتري بوتيجي دوتاري ان لاري نو صدقه هادر سيرمن سالين هاندي بو يندو لارا امغو جيمما نافلا جيمما قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم في كومو جون امي lewru sumay wo sumi sumay ndendenta o ummi jemma bo o nafi junubaji mako je salidi kapati yafama tawarti bayande dada taw danyata kude bodde kapadon ko taw burdir yande be danya dum kam bodde wala nyiddude wala amma to sumay salibi adama yafana mako salido kala ko sali kude bodde taw huwino kafu kanje kade do vindama de ta huwide kala kude nyiddude bo hefama ittama nyiddudum ittama boddum bo tabitinama nam ahlan.

na madda jeego wabre hander madda babuwol sumai kanyum viete fi subuti shahri ramadan endola aradum noy on tabuturgo lewru sumai vai isbutu dukhulu ramadan bi ahdi amraini ulahuma kamalu shahri sabik anhu wa huwa shaban فإذا تم لشعبان 30 يوما فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان وثانيهما رؤية هلاله فإذا رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فقد دخل شهر رمضان وجب صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما يعني لا أرى نيون لورسو ما يبو تابي ترتا لورسو ما يبو تابي تابي كو جديد أرى نلمان كام lewru wayrodu sumay sikanyal de sappa etati to wayrodu sumay sikanyal de sappa etati nyalo mare sappa etati timmi jemma sappa etati e go ore do fajiri go ore man dum go ore lewru sumay didabol man bo laru go lewru to ni kono gas e jena yabre lewru shaban be lari lewru vangi jemma sappa etati redo be yi lewru vangi do kanjon aya jawmirawo vi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu do aya mai do on kavi to ni bi adama lari le urusuma do surol bagara do on woni nyalde do gas e jenai nyalla le uru wayrudu sumai nenenta jemma man be lari le uru nden kam fajri man do gore le uru sumai ko malli le uru do laraka no gas e jenai dobo annabi sallallahu alaihi wasallam fi fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yawman to ni on lari lewru on suma to on lari lewru bo nden kasikine wayrudu sumai sappa etati to siki sappa etati ni fajiri gore ro gore sumai wa yakfi fi subuti ru'yatihi shahadatu adlin aw adlaini إذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان رواه أبو داود وغيره وهو صحيح أما رؤية شوال للإفطار فلا تثبت إلا بشهادة عدلين إذ لم يجزي الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة عدل الواحد في الإفطار إلا لعدلين نعم فمن شهد منكم الشهر فليصمه دو بيين أنتو لاري لورو ما ينسومتا هم بيبسي لارا نسومنا كوغوتو غوتو هيان نعم النبي صلى الله عليه وسلم هياني غوتو عدليجو غوتو تو لاري لورو في لاري لورو umato resuma koma libu adiliyen dido to lari lewru himbe suma amma lewru juldandu lewru julde annabi sallallahu alaihi wasallam dungi nay adilijo goto lara lewru man to adilijo goto lari se o holla adilijo didabo salata adiliyen dido on lari ko bo jamaare dunde on lari ndendenta on sumta to suma wadi no gas e jenai jemma sappaita tiredo adilijo goto to lari lewru annabi sallallahu alaihi wasallama dunga naimo darde mako do tan wada en sumta sebe sika be dido ko bo be jamaare dunde amma lewru sumai to lewru wayrodu sumai siki no gas e jenai jemma sappaita tido adilijo goto to o lari lewru dagaran en leddi do ngum suma Allah famni تنبيه من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته ومن رأى هلال الفطر ولم تقبل شهادته لا يفطر

أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

0: الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement.
0: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Ô les croyants,

وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأ

والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ

اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي